تنش خورا لولا دينو يكا خستي هاجش متشتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينو

كلك بخوين عدي وبالا خدم انا ما غار بيت بيتي صار مجي كرا خوار دي صار دوخي مي انا ساكن در باغ الحمدان يا باري تكتش باري بقسم ناوي خدي انا ما دار ذكر ناكم اعطي مشاوي بلا تفسيرين قصاصي باري تدر ناخين در راب در

شاهم لو دلي مثل كيد لو دينم عالم ابيتي اغلر ومعقول واشكا ديسان اجمي اغلر ومعقول هاتنا سردالا ويديسان ودرونشتينم باشاهم لو كد دار بكه دي اكي ميراته قران دي بلا وتخير تا علام بادشن دينو دي بكل كي بواد بميراتا دمالا فتنو فسادا خين خود تا علا دي سالي ليلي ام كد حدوده ولا تجورين بقسمه لاوه خود كومك عشقا محكوم لما دربونها من سيدنگا بانك براين ايشه مجمال عشقا تنيني وبره آطل احسين آغاية دلو دين دين بقسم لاوه خود هجوم دي كسر عالمه دي سالي دربك دار بجو باراوي ولا تغريب وغلبت بزور وحب در دي سانه من جه حمدانيه مخو خلاص كريه مبوشبونا عشيرات وزاره شرب دينيه بدركه شروب ومفنره باره مجدنيا اينا تفينه

منیجا خاتون اله بگران گولا امنو دل ام دل کی دل ودینه از منیجا خاتون ام بقسم انا به خود ادل و بالا خود می گال گالا ترات دشنا بود دل دی صالح تن آغا ادل ودینه لا بخي بابي انا تزاروي قوطات وابيت تن ابيت دلامي جدا ودينه ما دام قبل اخو كشي لا انه حالك قادر بكيف تخشي رابعه مش دنيا بتفيني لا انا صبر اخذ تعالى بجين حتى اخذ تعالى امر بتبت بخور تلاويني شير ودي صالح اي بالي برشاوي تبقى خير وزحف رابط حمبي زيت دباها لا وقت حيفا بابي اخذ زكي انصاري اخذ بيل لا

يا هاي بانك يا دقا بخبر العدلان دلك العدل بس العرب نوض باش بلينا توجع غيبابي نتفان دلك بريق تلك يا خوينا فرضو قدارة من بخدير الدوشام حسين آغا يدلو دير نيكا حاميرا محرامي لا من نبيج نبلين تخور تجال عاقلية تتنية زنامي قبلا يخوف كوش أتر سندر بكير تخماتش من بابوكا خدير نابيج نامو صغيرة قرار شنانا قليات اخويني شكي جار كوبك ميري خراب لبر ديواري خلقه بي خودي بيطار وبيطور بمين برخي

جمال حزن وذني ربي مخذني وذني رذلك جمال جوابك قابو بالماضي كشغل البسمائي من الحمزة حمائل أخوان شكي تبيت مقرانا بكم أزاي سردانا كيف كم كشغل البسمائي أخواني أجابين برابيخ من بعض الشكوان أماني ما كان كتاب الدفطانا دكاش خلي بس ما نلبيه ثمان هل الزنا من الدفطانا دلوقنا.

يا خان هذا اللي تخيل يقول هو والله على السديد اجد عبد يا خان هذا من الكهنه شيم اوجودي كاني كجودي جاري تجودي سبينار ابي نمالي تجودي رشوانا غدا خشاي وتتزاني فانا جودي كجيت يا او هاد السر سوري خلاد من سر سبينار ابا هاد تبزانا جودي ما بكيت يا او شوكي دخاني فانا ما بالبلي دخاني سر سبينار يا روح كاتي يا او بازي كهاد سرينا بالبلي دعوة فراد وازرع بالكاتي

كل جابينم يا خوجي هادي هادي بخامينم يا قرى جبان الرقاب يا حدا حمسي حماء بانا بالتقينم كيش خلي البسماني من أخوش أقول إذاني لحمسي الحماء الضابط إذا جب اسماني خوب بينم.

يا خويا لازم كذا طاري طاري شيني دماجي بالي بس كيف كنت تنادي باقي ظالي جوني خذ ظالي بربري كذا في الفراشيني وقتك يا شخلي تشالي خذها لي حصني للنصري.

جمع السلام في جانا كودريشا ديلو دراوزا أسبوجي كاسي ربي أظلم كودري مني في كولي بابي حق مكو جواب من نجربو معني مهار فيقو فيقو طويجي خلاص نابي تنيا كاش خليلي وحفصدي شو لكو ديلو دريجا حتى أسبوجي ما ديلو شريدو دي خلاص بيتو خلاص جنوبي تأخ مقامة عم دي همدب دمو هيئنين هذي قوي خمدة تبللو مكواري ما نبي نبيش نبوشي خلاص لكي الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجوات كان خسري ماجي حفو كان هكا بجمان حفصاد وضان وفو أبو كاش خليل شو وقاتر بو خوشي كاش خليل مر حفصاد يجي هر فيقوت حفصاد يجي نرم وساد زيارة تيوي هر فيقوت وهر قريها تأوجي أمري خليكين أوجي في أمجرشون بجانه جاء آخر لكي إن شاء الله هر لي بيجاني.

بستدنا ولو من وزنات ما موسى بستدنا وده ده بار كرود قرن هوا موسى خوبا وفاتنا ورد لخد ميرو عيون

خصمالا ويلو من عصمالا خصمالا ورأس الرأس ما باي باي للخصم بلا باي كوراني تال بتالا فريشان قال الشاعر ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا.

0: لي هبالي جاري كدن سبهاوة بخير وخشي به قهداري هجا ودلان شوش كسي كول ما قهداري ديكا دس بيك حفتية يجي دلدا يكشم جي خشكا شمية هنا دس بيك حفتية يرو بيستو سي ما حشتايا روش باز دن هيدي هيدي هيبي خلقه وكو جوجي خوش ببه درباسمونا دميرك و هر كو دوچه حبكي جوجي هينك دو بها دلدا طيبتي جي دي ساعتين عباري دا
1: إيروش خو أو دسبيكا فعل إيروي يا حفتيه جو دسبيدك سبتي قشولو خمساري زحمتية تدنر وستان دني قشولو در بعضب لحد تنتحس نهدا حسولو طاقة وأنرجي تيتا وتنه ولو دس بحفتيه كنهدك
0: ليه دلدا بيجي اشتر بجميكو عودي بهرتم الجمي وكو دسبيكا حفتيه يا ودس بكاري خودك وسيستما خودا تينا جروجا شمية دوانا إيكو تعودن يعني دو أس شمية نحاضر بوم زرفكي منها بوم راسيش سبيت حسيام تشتك جروجا من كيما يعني از نعودي بو مالي تبي كوز مجبور بو مز بمينم لي از نعودي بو مالي جبركو سيستما من جشامية دادا سبيدكا

حقيت التهية بتزوج وكخل كي قشعة ومالباتة كي تشيك وأفا دفيج يعني حر حر دمك ووقتك ويها يا وتشتكي قريداي ويها يا جو أفجي دفيجو تمام ببقى باقو نصيب إشخواها بيقو ما ناببا هيفي دي كنت قصتك أولو حسكرني هبا دناف ده حسكرة ده بكيف وخشي وشاهي وضعوت بقيه سري إمال ما أمشكري خبخنو ديلاني بك.

0: إيجا تخشى جو دعوات يعني زيكي مرابا ديانا خواه برا زاروي آبي مرواي جيرانا يه دوستا يه هفالا بكا غريب لكما
1: غريب نوما نلدا
0: أب إيه حري خوشن
1: أصلا غريب ونش مروا بيترد راقصن و دنيا جي خرات
0: مروا بيني زيكي مرا أو إيجو مروي مرايا أو إيجو دوستي مرايا ديانا إيجا أو تتحسي ولو أو هست خوشتري أري مرو تعبيد مين دبيني دوستي جبر حاضر كرني خاصة أمجن وكاج كلكي تكابن حيرا أخوة لي أو دسي ساعات الويشة هي هي جاي دنياي
1: بلي دلدا بيجو مان جا تشتي هري خوش چي وقت كوك مراني زيكي بوك بيازا ببي أو هرقلين بي خوستنا هاني يعني جروجا خوستني ده دس بيدك حوف كو داوت اللي حطاني دبا روجا داوتي بخوا وشا طبعا روجا داوتي وحيفا حرتشتي هلتينا

0: أبين لهمو حسكران تيجار خودي همي حسكران جوجي هف دورة بهل ونصيبه وعن بكينا هف هر تمشي كيفو شهية وبخير وسلامتي ورنا كرن ورنا تمام كرن بيقو ما نكيد إيرولو دعوت الشن باشاران هنه دلده هنك نادي هاتنا يعني دس نشان كرن جبوي دعوتان خودي بخير بكم قداري مشخوا هر تمشي هجماري مل پيشا وفكرين كهون جيد كرن تيكلي مر بكين هنش كنجد نچون دعوتا دعوت قلو الپيشا وهنه هوني كنجي هرن دعوتا هندو كرن تكليه مربكن سرهج مرا 09-3-0-2-4-6-4-0-8
1: ازي جهدي بيجم اجبونا ميان 09-5-0-6-4-9-6

0: هنا ماجي مرهاتنا دبي جن شخوا جه ناميا ندازي دست بي بكم دبي جاج أنا حيا تاليا فيمي ومها ديتر معزوم لدي داوطان يك جي دروجا إني ديا روجا إني خوش بهم وداني ويك جي جي دي يك شمي ديا لي حري قرنك أو شاهي وكيف خوشيه دبي جاج أنا دسكتم حيرا خوا زنزان بزي چل خوا بكم
1: بخير وسلامتي ندا مرال خونا حير مركتش بچاواي بساعتا بري داوتي بجي مرك كارو لأمور خطف هب وسر الراس بكين عما ديجي جمرنا جمرهاتي دل دا دبي جادو أز الخطبها والا خوبم لیا مخطبه نل سالی بو خطبه المزرعی بو ایجا بوان چند سالین در باسوی گلی که خطبه و دعوت دماولو کمال باطی بن و بچوچک بن گلی که المزارع عجید چیده بن
0: صبحت بخیر برنا و سر خیره بن

0: دل ده نامك دي جيج مرهاتي مدريان عمي عم بكر جم راما يا راما دو بيجا والا دو امجل دعوتا لاي عبي خوبون و جو خوشترين دعوت بود بيجا دعوتا ما يقلقي خوش بو و مدلي خوشي راحت كير بدي لاني
1: صباحتا جيب خير بي سر خيري بيجبولا يا عبي تا انا ايرو انجش وستيانو تعبين اج دعوتا خوشترتنا لي روج عبدو دي مرد زاني اي خاصة دي لاني بكا بيوي چبكي اجا ديانا الجمعق وحرجة وقرم دبيت الحسة او روجا يا روجا دعوتي
0: بلي
1: الجمع افحردو مهي هافيني قلكي قريدا اي دعوتاني اش خواه اش دسبيكا بي حفظ يدا يعني متكارم بيجي روجا اين يدا بلين قرما هي دسبيكرنا بلند بونا ايروج ميناك داني صباحا چلوستي ايوارا دبا بستو سسي
0: لي اما چاوا بلو دعوتي هافيني غير شينا

0: دهل باجاري حسك هجمارك جخدين سيرفيسا يكو لسر خط عزيزي صالحي غزل متكارم بجن منطقة شرقي الجوري هاتا جمر قوتن قو اضرابك راكرنا خو بشاندانك نرازيبوني جبر سكنا مخصصاتي وان جمازوتي كاتشي روكشي تشاوايا شخوا بيتر ايجا افتعدل كيتي يكسر لخلكيتي الولاتياتي باجاري حسك باجاركي مزنا يك نكار بيجا والله ازي خب ماشي بقديم و هن كسان روجانه كاريوان جتاغكي حطا تاغكي ودبا بلكي لدي سيرفيساجي سوارتي
1: شجبو دل ده افكار مع دل برين بري خدا ناف خلك باجاري حسكي افكسكو اعتمادا وقلك السيرفاس سيرفيسا هي جوا برسيكا هون چه زحمتی اند بینن دوی درباره هانی ده تایبه دیجی پشتی کم خصاصاتی وای مازوتی هاتی سکن اندن و چه قیسی وکود بیجی اعتماد اول سر سرافیس هی دریا ویرا پرسینا هانی جو عمر پرسیه کامی وفدوره لگو تاری بکن
2: هلا هي تكلفة غالية علينا بشكل عام يعني نحن نداوم يومية في طلاب جامعات في عالم عدة شغل فيومية عم نداوم تزود التكلفة علينا بشكل كبير يعني اليوم التكاسي صاخة بدال الفوكسات عم تاخذ على الشخص 5000 وهي الأجار 2000 فتصير عبء لأنه هي مو بشكل يوم واحد بشكل يومي هي
3: والله أثر علينا كثير نحن نروح ونجي نشتغل يعني بالذات نشتغل بكوينة أجي من كوينة لهن نروح ونرجع مكاني بكوينة أشتغل يأثر علينا حيل يعني هسه فينا كل فينا قاعد وما عندنا حدا بالبيت يعني إذا أخذ تاكسي بدي 15-20 ألف بس من هلا كويران يعني بهدلة وكلياتنا وقف
4: يعني هي مشكلة وأكثر شيء راح يعانون من الناس الفقراء البسطاء اللي ما يقدروا يطلعوا بالتكاسي يعني فهي سيرفيس يعني هي الوسيلة الوحيدة يعني فتقول للكل تعتبر يعني أما إذا انقطاعها يعني سبب أزمة على الناس الفقراء اللي ما يقدر طالع بالتكسي
5: تأثير مادي والناس طافرة والناس عايفة حالها والناس مبهدلة كنا أول بحصار قيصر حياتنا أحسن وأسهل وأريح هسه عين ماضي الله قيصر والنفط جانا هسه عين السيارات واقفة بيدهم حق ما بمازوت ما بمازوت احنا زاد نعذر على السيرفيس
0: خوش خلکی گشینا قدا گول تکسیا سوارن و برنگکی روجانه زحمتی ها مزن تیپیش یامان و تیپیش یا خودی سرویس آجیه گو افکاریوانه کپانانه زاروک خوشی دقدینن زیده تر میبری خوب دن افکاری خود البرین موساش باجاری حسا که گو تبلی مدبه سبات بخیر بعد البرین
6: سبات آجی بخیر به
1: سبحات بخير بعد البرين أو هجرت جمر زيادة تربح حسبك أضربة كدو هجمارك الجخدين وان سرفيزان بي رابوبون هاو تنو دو بي في أضربة هاني رابون وسيدة ما ويت شبو زي تريخوا
6: أضربة وان شخدو سبحة دس بيكرن أما مشكلة جكم دي نجنا هذا نجارة يكم أو أضرب شي دي بي يعني بري برياري دمها جار که چی بود برای کمچی چی بود یا این جرای که مگو ابد راب چی دو بود شو برای مشکل چی دو بود روزه کم دروغ بون اما حل دو بود یعنی دیس مازوت آن دهاد اما ابجار یعنی گوری جمر گوتن شوفیر جمر گوتن شو اداره دبلتی بخوش مر گوتن اینو ابجار یک جار هاتی لغو کردن یعنی اب بطاقه هات لغو کردن شو ای بیراو مرسلا بطاقه ای کو تاکسی ای زر او جی هات لغو کردن از باور دکم عینی او جی یک یعنی نسا مشکلی او جی بی لغو کردن از باور مولو یعنی شو فیس بیس با هاجی ام گلک من ام شوفیر را اشتغلی انو مرسلا حل بو حل نبو کانا قابا بخوچ شوار دبیجه دبیجه حتا انا جمر دبیجن انو وا ام مشکلی ام دناقشین ام بوار ددوم دستینن اما حتا انا جبر نگوتن تشتاکوی مشکل حل ببیا حل نبیج ما تشتی جمر گوتن هر مازوتا دوازده هزارا بکرن و کاب کری بیچ باس بورد دیو پاندن اف گوتنا نقابی جوار گوتن اما مازوت و بری و بری و بگری و بینسد و بیستو پینش هزار بینسو بیستو پینش ورقا گابتن وان افیا دبی زحمت این و بگی فگر شو بیا ام باورد کن ام دوم گلک جهات اشتغلین افیا از باورد کن یعنی هات لغو کرن یک جار
0: دلبرین اوانا سرویسین کی جان خطان سرویسین خطی دست نشان کرین یا تواهی حسکی
6: تباهي حسك بيات جراندم يعني قال لك خط ال ال بيجن تاخذتنا و بيجن السيرفيس ينقل داخلي ديتنا يعني الحموتة خان ويا هي شغل ويا دلدا دو ام بخوا ام لباجار يعني از يك جي از فان سيرفيس استعمال تكم دكاري خودي يعني دو از براسي از مزاني وكال تشل سواري يعني فإجائي خلقي روجانا قواني سبه هادرن كاري خو و بشي نيرو قوات قرن مالي خو يعني دو حركة يكجار كين بو فخلق مجبور بون چه دكرن يا اف سياري تاكسي دكرتن وقت بيجي سيحة بچار حب شخور ددان هف وشخور تاكسي دكرتن هر يك 5000 ددان زيادة تر ددان وكسني هبون واني قو منطقة دورجي شخور سياراك دكرتن مثلا سياراك افانيين بيجن اي مزن هر یک به کاچواز دا او جی 2000 3000 فدو حرکت گلکی یعنی به جن حرکت سوکی یک جارت نه بو چما لانو او سرویس تنو ا گلکی کیم بو براست
1: به گومان باندور لسر یعنی جیانا خلکی یا روزانه دیکا دلبرین خوسته کی واچی یعنی او نرخ دست نشان کری چ قیسیه
6: انا بخاو د بجن د بجن نو ام چقاسي ام كريب ام مزيده مزيده بكن يعني ما بري 2000 قرقيزستان نها نها ام چقاسي جوان بسين بو ام هر مازوت حر ب 12 حيا 14000 جوان بكرن جرك ام كريب و 56 و 17 ما مرتي وفاندن فكامي چوا يعني حلا وحيد بو انه مازوت ما بقرين او مخصصات جوجمر بريد دان ما جرك بيفا جراندن از زيد ترولو باور ناك انه مشكله محل بي يعني وكاري بي فان فوكساوي بي سكناندن شوي هم تعدوي الواجب وره يعني دردوري شست شست فوكسي دنا بازار ده يعني فخدمتك جلكي جخلكي دهات كرم فكا اف ويت ويت عداوي الواجب وره والخلكي جوره والحركات سوكي جور يعني
0: بلي
6: فوقتي شنو هاتون تنا بده سوكي ده في جلك عداوي الواجب وخاصة دتت وقت التاكسي أنا التاكسي تنقار جتاخ كي تدر تاخ كي بس 5000 شتتي خاصة أنا يك جو خلك يقول إن جو أز جو أز نقار ما أنا سهر مغيران جاز باز الحياة 20000 بدن أبيال جراجا أساسي بقال هندريس سوكي بو أبيال در دوري غويران در دوري يعني بيجن كيلومتر هي تنا فده في درادة ويبيس بين ويبيس حزارة بده جو حياة جو بجي جي خو يعني بل وبراستي وي وي وي جلكي مشكلة جلكي مزن وشيك يعني
0: 525 ورقة أنا كادستينن مازوت 2000 حقي راكب كابع قوبة بدوازة وشار 2000 نخبوار بب 20000 جي ناوف وخلكي التاكسيات سوارين وقلكي زحمة
6: نا نا نا وفاندن زحمة قلكي زحمة شو أولو دبيجن يعني دبيجن كري أمي شو قاسي راكن شو خلك وقت دبيجن أم فكري بدن نا ام مش مر بقياها
1: رمي مش
6: سوارين اها تاكسي باس باور ناحك مركز كوار تاكسي سواري مش خور بسكليت ابو كرن ومش خور موتور اي كهرباء ابو كرن ومي مي هر مسر كاري خو مجبور يعني نو كرن انا خل دخوازا شي شي دكرن دخوازا مرسلا قامشتو مثلا قامشتو انا الودرا تشاوي تاكسي خط درن تين هر كسك بيش حزارات ديك وحياة ديكي أوجي خط يعني فخلد بيشن حلامة أوجي هي بس باورناكم حتى أنا قوتشك هاتين أخشاندش بوبي موضوعي
1: هنا أب بديلكو تسردو بيجاكو خلق دو خازم ببناوك خطة باجاري قامش لو هنا نهات ياري كرن سرباب نهات يا نقاش كرن باشا قالك سباس جبو تهيبي أوكو چاره سریه که جواب پرسگری که هانی وارن دیتین تیجوا کشوان خالکن که هن زحمتیان دوید باری دادکشینن سپاس جواب تهافکاری معدل برین موسا جحسه کی لکلم بود.

0: بلی گهداری مجار کدنم لوافه گریان شخوه که کوبریان ها جه افکاری مدل برینج حسه که مرا بوداد یار کرن که سکناندنا بان سرویسان و سکناندنا مخصصات وای مازوتی گله که تأثیر واکریه ویشیشت که در کبنه هجماره که جخل کن که یان خودین بان سرویسان در کبن ادرابه کم بجی زیده ترمین ها بری خوبدن لگل بریز صفوح عبدالله که او مراقبه خطا عزیزی صالحی و غزل لگوری که وانج مردائید یار کن یعنی بگشت منطقه شرق او زیده ترجمه بحث بکه جخوا و یف هف پیوینا مجی به زمان عربی با پشتی وینا برا بچوک
1: مستمعينا رح نتوجه لمدينة الحسكة مع السيد صفو عبد الله هو مراقب على خط المنطقة الشرقية هلأ معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك.
2: صباح النور على سالة
1: سيد صفو. عم تسمعنا بشكل واضح؟ رح نبلش من الاحتجاج.
2: نعم.
1: رح نبلش من الإضراب أو الاحتجاج يلي قام فيه سائقي التكاسي أو السرابيس يلي بضمن سرابيس ضمن خطوط مدينة الحسكة. هلا بداية من إمتى كان هالإضراب؟
2: سيدتي الكريمة صارنا أربعة أيام، لازم من أربعة أيام نأخذ مازوت. إحنا كل أسبوع يطلع لنا 100 لتر مازوت بشكل كل شهر، يعني أربع حصص 400 لتر، يعني كل أسبوع نأخذ 100 لتر.
1: كانت تكفيهن؟
2: والله ما تكفي، عم نشتري عليها كمان 25-30-40 لتر، يعني نمشي حالنا، يعني من هين ومن هين ماشي الحال، الأمور ماشية.
1: إيش قد كان اللتر؟
2: اللتر قاموا يحسبوننا 650 ليرة.
1: 650
2: 650 وإيجارنا 2000 ليرة، عم ناخذ لحد الآن 2000 ليرة الإيجار الراكب. 2000 ليرة.
1: هلأ هاي المخصصات توقفت؟
2: هلأ موقفينها، صار لنا اليوم 4 أيام 5 أيام ما أعطونا مازوت. لازم من الأربعاء تجي حصتنا تبع الأسبوع هذا، ما أجانا لا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة ولا اليوم. رحنا لعند الساد كوب، إجينا لنقابة السائقين، طلعنا لعند الساد كوب، ساد كوب قال مازوتكم موقف. ليش وقف؟ قال وقف مازوتكم، ما ظل مدعوم.
0: ما خبروكم شو السبب؟ سبب هالتوقف؟
2: قلنا له شو السبب؟ قال السبب وقف مازوتكم. قامشلي عم ياخذوا مازوت. تواصلنا مع القامشلي، قامشلي لحتى الان مازوتهم عم ياخذوا. وعم ياخذوا ايجار 4000، احنا عم ناخذ 2000 ليره وعم ناخذ وقف المازوت. هلا السائقين يقدر ينزلوا ياخذوا ايجار 4-5000 سيدتي الكريمه. اي بس العالم، يعني العالم الشعب هون ميت، يعني هلا العامل يوميته 10,000-20,000. إذا بده ينزل على السوق ب5,000 يرجع ب5,000 بده يحط له 10,000 ليرة، وشعب ما في، يعني شعب تعبان فوقه مثل ما يقول تعبان، نروح نزيد عليه التعب كمان ما يمشي. ووضع الحسكة أنت تعرف شو
1: يعني، لا اللجنة ولا النقابة عم توضح شو هي الأسباب، أسباب توقف هاي المخصصات؟
2: ما حدا رحنا على ساد كوب تبع ساد كوب، يقول لنا انتوا وقفتوا، وقف مازوتكم مو من هون، كمان من هون مو من هون. قول لنا عد منه لنروح نراجع لنروح نناقش. يقول لا من الشام انتوا وقف مازوتكم مو من هون.
0: ما خبروكم اذا هالتوقف يعني دائم ولا لوقت محدد؟
2: ما قالوا لنا، قالوا دائم.
0: قالوا دائم.
1: عم تاخذوا اجره الراكب 2000 ليره على اي خط كان ب 2000

0: بشكل كامل. نعم سيدتي الكريمة، ما في مازوت، يعني هلا اذا عبي مازوت حر اللتر 12000، 12000 اشتغل كل النهار، السيارة تشتغل من الصبح للمساء ما تطلع 250 300000 كامل. وبدهم يعني العملة الجديدة، يعني ال 300000 انا بدي يوميا 20 25 لتر مازوت اقل خط، تمام؟ طيب اشتغل ب 300000، اروح اعبي مازوت ب 300000 واروح على البيت، يعني اطلع خالص ما يظل عندي ولا ليره، ومن شوفير وتصليح وزيت ودولاب واعطال، وانت تعرفي يعني سيدتي الكريمه يعني فيها دور كثير.
1: طبعا سيد صفوحي اذا تضلوا هيك وبلا حل بديل اكيد ما رح يكون حل دائم. شو البدائل يلي ببالكم انه اذا يضل الوضع هيك رح تروحوا لبدائل ثانيه؟
0: إيه بدنا نرفع الاجره، يعني قريت ما يمشي الحال. يعني حطي حالك انت بمكاننا، يعني هلا يعني اذا بدنا ناخذ يعني من 600 لتر المازوت صار 12000، يعني ايش قد بدنا ناخذ ايجار؟
2: ايه تحكوا لنا انتوا احكوا لنا، يعني حسبتوا هذا الشيء اذا تم الاعتماد على المازوت الحر؟
0: تمام حسبنا الشيء هذا، يعني تحت ال 5000 ما توفي معنا. ليش؟ لانه ما في عندنا حركه ما في سيدتي الكريمه، هلا غير محافظات في شغل في عمل في طرقان طويلة، يعني بغير محافظات السيارة يوميتها مليونين مليون ونص مليون. يعني هلا هون أنا أحكي لك على 5000، يعني السيارة ما جزت ما تكمل 500 600 ألف، ما تكمل 500 600، بدك تحسب حساب نص شغلك مازوت، 300 ألف مازوت أقل خط يعني، وفي شوفير يوميته 100 ألف، وفي معاون يوميته يعني 25 ألف، وفي هدر وفي دواليب وفي زيت وفي اعطال، يعني ما توفي مع العالم ما توفي، يعني هاي ارواح الشوفيريه احكي لك اياها.
2: وال 5000 كمان تقيلي على الناس
0: وتقيلي على الناس، احنا ما بدنا نثقلها على الناس، يعني فوق ما هالثقل على الناس كمان نثقلها النوب، يعني مصيبه يا سيدتي الكريمه. يعني بدنا حل، وهو الحل الوحيد انه يعطونا مازوتنا المدعوم، يعني ونرجع على 2000 ومثل ما يقول الامور ماشيه وما في لا خلل ولا في اي شيء.
2: نتمنى من الجهات المعنية تلاقي حل وبأقرب وقت لهذا الموضوع. كان معنا صفوح عبد الله مراقب على خط المنطقة الشرقية من مدينة الحسكة، شكرا كثير لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: ونشكركم ونتمنى أنه تلاقونا حل، يعني
2: إن شاء الله الجهات المعنية تلاقي حل وتسمعنا
0: إن شاء الله.
2: شكرا
0: إن شاء الله. على سلامة.

بليغ هداري ما صفوح عبد الله مراقبة لسرخطة منطقة الشرقي لباجار حسكي تبلي ما بوبو جمار قوت بو أف وكا يعني أمتكارن بيجن چارو روجا بينجا خدين سرابيسا قو هجمارا وانشا صدو نوتو سي سرابيس در ديكابا لباجار حسكي بتمامي هاتي السكناندن جبار قو مخصصات إخوة نمادستين جمار زوتا مدعوم يا قبشا صدو بينجي ورقي دستندن كريا حراك بكي دو حزار بو آنها قابا قو قمازود ببج دواز حيا چار دو حزار آحر ويقلكي زحمت با داخو يعني كريمة تيكلي خبسات كو بير كرياب كومي تير كريا جمار قوتنا اف برياج الشامية وتقو هرتن تيدا نابا مازوطا مدعوم للسرواهات قد كرن اوجي ويشبك النچارن آنها شكار سكنين دبيجن ام تقاسي دحسبينن يعني كيمي بينج حزارة مرنا وفها قرم خبس بيرن مازوطا حر ماجي وك راديو يا ارتا دو خست كوميتا بمربا يجري داي فيم جاري براستي كوميتا سو تمانية الباجاري حسكي ما هولداني خو بيركر او نقود سدما سكناندنا مخصصات مازوطي جوان سربي سارات شيا هروهاجي رفض كر قوت التصريحة كديتر بيشا

0: جاره کدین سلابش بوده گهداری هنچاو دلن چکسی کنه حال ما گهداری دکه شام در باسی ساعت آخوی دویان بون دمیش میرده دل ده جار هر تم دوی ساعت ده دما پیشکش کردن خلک کج خلک این پودکاست عبوردن که جزیره یه ده خلک ایرو ده گله که خوش مرحبا که ودگرین چند سال این بریده و الالیه که هین اشید گله که مالا ده افتایبت مندیه هانی هیم کل ده ورا ما بگشتی بری دوان سال این بریده و ده هر اودایه که ده هر ماله که ده اودایه که طایبت ها بو او اودا کلینه بو یعنجی جه لوین ها بو او لوینانا چاوه بو دلده اودا کلو سرو بر دریجه و پنبون او اودا هانی دخل هبون و کلین جالوین السروان دخلانا دهات دانی جرد گوتن کلین اما دماز بحسا کلینه تکم هر کسوی نازدکن کل سروی بتفاهی اسفنج دوشک بعلیف از بیجم بطانی وان لحیف افانا گشتک ای برنگین هری خوشک و تطریزه هری خوشک لسروی کلین هانه بو کتایبت مندیه کیوه بو جدل ده هری تشتی کوزیده تر ام بچو گون معاد ستکر که اولی فینانا او تشتی لسر یاد گوتن افانا ای خوشکا وی دما کو میر بکه یانش ای برای وی دما کو جنه کش خورورین دبو جهاز هم دبو جهاز ابو کشی دبو جهاز آزاوه جیل آلیه کیوه دیجی چه ند بو خودی مالی بسر خدا کن یانجی استخدام بکن تنش بوی میوانا بو او کسی کلو قدر بلند دهات او لوینه کل سر کلینه دهات دانی نجوان دهات رات خستن و جا اولو کلک که هف تایبت مندی شی دما تایبت مندی یعنی تایبت وقت کمیوانی مره دهاتن و جا او لوینه کل سر و کلینه هانی گیش دهات دانی
1: ياما ياما او كلين ليفيني ويغو كسك تيدارانك هديب تايبت دبان صالي داويده قل كيب قدر بو براستي روجا قد هاتا دانين و دهاتا اهلانين بان كسنا دكرين تايبت من ديك ويها بود بي كسك دوزاني باجوه فين بكا
0: بيچاوا
1: ويوي كليني ريز بكاش بو خوشتك بونا وي و او وك انا عمد بيجن او اوديا مد عربية او اوديا كنباية او اودا اودا کلینی بو گل کس شوال صفکان جدا تانین یا گو کلین بخواست ای جا گل کی مظم بکرایا شبو میوان ابو او کلین گل کی قدر بلند بو او شبو در کتنا اگر چه کچ بایا چلاو بایا او جی یک جوان غراد مالی بو یه سرکه
0: دل دا جا تشتی هری زیده تر مدقحنان یعنی کلین مالا مجی هبو مهی جار که او کلین دهات دا خسن گش دهات پاقش کرن اری ما فهم نکری نکسل سرات زینه میوان کاتیه نداواتک چه بویه گتوی کلین هانه داخل هری باش کو هنگیلیم قاتبون و هی جار که او کلین گیش داد خستن گیش پاقش کرون دیسا گیش بد گراندن و چه ند بولو یعنی ساتاندن آیشی لازم رو وک مستاری راست بو گیش بلو بترتیب و ترتیب الوانا اف قسم الحیفا یا اف قسم دوشکا یا اف قسم اسفنجای و لو گیش بترتیب بو
1: خملا مالی بو اجا خانم نورا جالی لاف میوانا لاوا سید علو بود و پودکاستا بید بحثا کلینات که
2: بری لحر مالک دهری مامده بشک تایبت جبول لفینا هبو کجیر دگوتن کلین دو کلین ده دوشک بعلیف و الحیف هبو افتشتن مالی بو به تایبتی جبو میوانان یان دعوت آنجی دماغو کس جمال باتی ده زوجی وک جهاز زواجی بو جو کلین در دخستن همو تشتن کلینه ده دستان ده هاتیه چی کرن اجامه ای رو لسر کلینه با آخوان چاوا بو گرینگیا وی چو بو و گریدائی وی چه هیا اجال گل ما خانم نورا جالی لاف بمرایه دما تب خیر با
3: اهلا و سهلا انسر چاوا
2: گه امبین کلین چیه؟
3: کلین آبن لفینایه تلفینا سر هلتینه وك يانن انا حاليا جوان بيان اي مرا بابي مي بري خانيوان طبعا كلبيچا بو جا صفق بو ها بردورا خانيه ما قش كلين بو قش يان بو يان جي اكلاوا بو كلاف جي اول جي سر يعني حيا سقف مداتاني ايجا تدي كلاف دكتن لي ايجا ما بنك دافيتي شبو خاطري كلاوي ما نكهوي و ما پردا کلوب سرد بردان اوانا افجی هبون و دبین لفینی مده مرشی اوی هری بری چیکر بون و طراحه بون و بطانی بون بطانی مند خص بنوان بطانی مسر لفینی خدا تانی ریزک بطانی او مده تانی
2: چاود هات چیکرن او کلینا هان
3: بتعبیت شید بو طبعا هری اخوه دبو بهار مهریه خوگشت ششت مهریا خو گشت شت که چک ما که چک ما به حوان دن مهریا خو شت ده بازدار و جا امپیر ده حزبین روکی مت شت روکی مدال دشان او هریا هانی آل حیفا ما گشت به چری و ما الحیف ده در باندن و اید و شکا ما اوجی در باندن اید کایا نفس الشی اید بعلیفا نفس الشی یعنی بعزاک چید بو مت چید کر هری و ما حیا مت کر لفین و مداتانی بالنسبة لبعلي فاري بعلفي خو مداد قرت وأتميني خو تاني ما ترز عند شخور سر قناوي جالي ما تشيدكر اي أتمين بي قناوي تشيد بو اي سر هزار ما بقناوي جا تشيدكر بيكون حرب علي فاكتر وصير وجا يعني أمبير طولين ما بشاف تشيدكر وما دوراويجي سر سيخكا ما تشيدكر أو ما بيت زينان وأطلس ما تكر وما بعلفي خو تشيدكر
2: يعني قش بدستاد هات تشيكرن
3: أريكش دستات شكر تطريز بدستات شيد بو تنتنه بدستات شيد بو بعليف يعني ما دادي قرت ما شلطي وان سر مكينة دروت ما ريوان ما قشت كر القروان حياق ما عذاب عذابك بو يعني كل كي يقد عزبي حياق تشتانات شيد كرن
2: يعني قبل فيني قو قشي بدستات شكرن قالوا شهات شكرن قش بهريبو
3: أري طبعا بهريه شيد بو ما ها آداري بشتي آداري خلقي حيوان دو قصان لن جاهن قاجي بهاري هريا خوششت قلق حباتي بيرامي لسر جم هريا خوششتن آبا جم جم اختيق سالاق رحم ها بايا جم دهاركين ده چون سر جم هريا خوششتن و جهن قا بايزي دششتن يعني بايزي هريا خوششتن وشخورت كرن لبين وطبعا قشب تعبيبو تعبك تعبو يعني قل كي بيرد عزبي حياك تشيدكر
2: يادي تجمر بحس كر تقول دس بيكي أفكولين وريز ذكر حيا السقف وشاوا ريز ذكر
3: مسر يعني خوا يانبون دي أيامي ما دي يان ما تشيد يانبو تفصلان دن ما مرشي خوا قشت خستن بنيده مرشي أبي مو طرحة ما داتاني وما دوشكي خوا أولي داتاني دوشك ما أولو تبيتشا ولو ما طوان وما داتاني دور ملحيف يخوت بيجا ملحيف ريزك الحيف جي داتاني ودور ريزك بعليف ما داتاني ولو جاردي إجا دوشك والحيف وبعليف حياة ديكها سقف بشتي ديكها سقف إجا ما برداخوة تولي خوة هنا كاب درزيا دعلقان وهن كاجي ولو تعليقات شي دكر جبشت حياة باش دابيت تبدو ودابيت تنسر بري سلامت هنبو برميل ما داتاني وما كرسي داتاني أمدلك شيان سر كرسي وسر برميلي وما حياة قمدك هان سقف
2: هك ميفانك دهات جم وشاوا دكر
3: ميفان ايه اللي بيني ميفانا باش قابو ما داتاني شبر ايه الميفانا ما سفك شي دكر ايه منظري جرام بون بيست كيلو بما نكاري براشتا وان وانا ايه ميفانا ما لفين داتاني شوار او لفيني ميفانا ما داتاني شوار
2: دماكو دعوت دهات شكرن وشتكر
3: دعوات شي دبو ميفان قالك دهاتن طبعا بلد دهاتن جاي وردور دهاتن ميفان بربو كسنت شو سيارتنا بو قبقر يانا مالي قوي يقش المالا بابي زاباد رادزان نام مالا بلادي بون لقون بلادي بون تي بيرام دعوات عبري موان شي بو لفيني ما هفقس لفين ويقجي لسر كلينا ما نما يعني سير بي عالمي جي لسر كلا فرازان ما داتاني الهندرة الحوشال البركوني السرخانية يعني جيك ندمة وما لفين دانة تاني ولفيني ما ندمة ما سركولا قال لك حف سركولا باجي رازا
2: دماكو لاو انجي كتشك جوي مالباتي دزوجي وتشتك جوي كوليني ددا
3: هري ايج هري حيواني بيتنبا هري تكرنج جبنا حيوانا دي كري مثلا 6 كيلو هريت كارين ودششتن كتشك ما كتشك ليبت حوان دششتن خلالي تسيرو جادي قش دششتن وباتشارين وجوار لفين تشيت كر طبعا اي سر تخطا تشيت كرين بعليف تشيت كرين تكاية تشيت كرين الحيف تشيت كرين اي جا حر دو شكك مثلا دو شكا سر تخت بينجي كيلو تخستيني الحيف نه كيلو 8 كيلو مزن تشيت كرين بعليف 10 كيلو بيترخط كروان ده مع الفيلو ما زين شي تكر ايه سر تختار
2: حطان ها كلين هيا
3: نما وقبري هينا لانه الحفي جاهز دركتني بطاني دركتني أسفنج دركتني نما وقبري كس نما اهتمامي أولو دي دليفينا وخلقي إيه هري فروتن إيه لبين فروتن إيه دان عالمي يعني هاي مال نهاني تشكي ولو بسيط هاي نولو بر
2: هبونا كلين دهر مالي ده چقاس جرينج بو؟
3: قال لك خوش بو ولو خوش يعني مالا لبيني ويتنبو كلينا ويتنبا دقو أما الفقيري دقو جمال بيني يعني تتكت خانية مالي هاوردرو لو لفين ومنظرة لفينا ولو تشتا يعني قلكي خشبو قلكي خشبو يعني ولو مروبي ولو تحسيا انو مالي يعني قلكي خشبو دهاتن ميوان دهاتن دقو مالا فلان كس كلينا واجه سري حيا بني يعني قش لفينن وقش خشكن ولو ما يخشك درتبان دين
2: تجمر قوت تبحث كر كلين يعني السقف دكت هجر تشتك وخستبا ودا خستبايا وشاوا داد خست
3: بزحمتي داد كت قال لك بيرد عازمين حياة ما داد خست بيكون أو لفين أنا قش خراد بون إيجاد بو سبي ما قش إيجاجاج نفد راس دكر وما تشي دكر
2: قال لك سباس جبوت خانم جالي لاف ده قال لك تشيرو كان خوش جمر قوت قال لك سباس از لابا سيد علو بورا بوم دوی خلقه دا جی پودکاست دا بیردانکا جزیری
1: اف بو جمار بحثا کلینه کر سالانه جی هری دهاتا ششتن و جاب و قماش و گش دهاتا کرین آگو دو شکک یا بدلک لکلینه خوزیده بکرایا ملک بو

0: جار کدن ام لو فگریان که دارین آرتا بهات نا پایزه تایبت مها ایلولی تقرق و تشقل دندر مالا داد دست بید که جه تعزیلی جه حازه کرنیج اماده کرنیج بهات نا ورزه کنو بتایبت زوستانی یک دخوازه ولو پاقش به دست بید که
1: جبر که او زوستان جوان مهی که هری زیده او انا هاوین دلدا مثلا مرد کار حج اسبوع كده تعجيل جغرفه خو مالي خورچك اللي زبستاني نولوي
0: جمد هي باران هي يك نكارولوج كي تف بلفي اجا جبر في كي حاضر كتي دست بيد بن ج دهانا ادي واران جباق جيا هندر حطاني چت اشتيقو هبا حريك لغوري كارينا خوي مادي دوغهرا هجر جبو مثلا صيفي خلاص دبن يي بايزي دست بيدكن اجا ابي كايا گش گريداي ويدميه مرد استد تعب لی پشتی ور حتیک باش.
1: بله بگمان. هفکاره ما روسلین او سی برای خدا برز عبدالخالق علی کو خود یه دکانه که کو دهان و دیکورات و دفروش اندویف پیوینا هانی ده بحث انواع دهانی دیکه و حطانی که جاراده دوی دمه ده اقبال سرکرین اوی هی کامی پودوره لگوه داریب کن.
2: دما و خوش به گهدارن آرتا نه از لفروشگاه گابویا خودی کورا میل بازاری قامشلو دویه پیوینی دامی ناسب کن به چی جوره دهان و دیکورا هنر خواه خلقی لسر چاوایه و چی جوره نه درواسی سوگی بونه دادتر لسر به مجاری که ام ناسب کن هاجی برز عبدالخالق علی خودی فروشگاه بمریه دما دا خوش به
3: السلام سچاویم بخیر هاتو
2: دست بکی برس عبدالخالق چه انواعی دهاناتا ایگون هال باو متوفر هنه؟
3: قلق هنه معامل قلق ببونن سیچار معامل قامشتو ببونن حر یکو نافق شفر قلق استیلام کرنن و خودی قلق نافی وان قلق استربان بایش میر بقلق براسی اشتر بیم تفیم کر یعنی انا معملا بره که هی هایکو هی ریمیکس هی اکره الیگانت هی باش رال هی ترال یعنی قلق امیه هی امیه بایش کبنه و ابن یعنی قلق هن انواع هن
2: چه فرق دنا برا دهانا زیاتی و دهانا مائید هی
3: فرق وقوت وقو بری نها یعنی مروزانن وقوت بی زیت و آف تفهم كر مائي بآبي تيش كناندر وآب وأغلبية ألوانية تي مطفي ومري يعني زيتي تي بنفطي تي بشكينة وتنري مثلا تفهم كسانتا تيك هي فرقا وانا لمعي مواد كيميائي مثلا تفاعلي بآبي رناك وقوت بالزيت يعني زيت يعني تيش تبخد بالزيتي تفهم كر شروع أفرقا ويناي
2: چه اختلاف اسعار نقبه هر شركه كي حياه شركه كده جنواكي حياه نواكي دي دهايا
3: اي خدي حسب موادي واني الاولي طبعا موادي واني اولي واي كيمياوي تينن واصبغي بينا وبلا بيش تكلف وحتى دقي في دي جيب زحمتي تفهم كر اجبر فيك يبو يخسر بو ياخي فرق دك يعني حر علباك وحر نافك الحالي بي اجده دولارا هي حتى بيسو كنش حتى سيجي سر سر بي موادي ويد مين تفهم كر سر متانة تاوي وقوة تاوي دمين
2: تقريبا قو أمبيجن دهانا غرفة كيانجي دهانا مالكي ويش قيسي بكلفة
3: براسي سر مساحة تاوي دمين مساحة تاوي مثلا غرفان هنم تشوشف غرفان هنم مزنن مثلا غرفان علباق يدخو علباق غرفان هنم دعر دع علباق يدخو فأف فرق دك جباري أمن كان اشتر بيه ملقاد كلفة حتى مثلا مخالي نبينا تفهم كرشرو وحر معلمك جيد سعراوي شكلك وسر هوستاياوي ومعلم بوناوي دمينا
2: يعني متراك هاردك حر مترك ما أمبيجن سعرك ويناكي هيا
3: والله برينا ها حمم مترابو أنا أزنابينا بويا حمولو شلف وقود بيجن حر معلمك برينا ها مشتر قود إنه سعراوي ناه شكلك قلك نها هوال مظالم هنن مثلا حسب مواده ويدرم قو زياتي بتي زياتي تأثير المرودك وبهنا وينا خورتر قور زياتي دسين قو مضب قور مضبونا خو يعني مواد شدر معلم جيلو دسين ايو نها الدوامة ولو دسين تقريبا وهنا كان بيتر دسين وهنا كان كيمتر دسين حسب هستايوان ومعلم بوناوان
2: بشتی گو اف بهابونا کت بازارات هر تشت بهابو دهان جی نرخیوان اسعاری و هات هلدان و سببا وی بلند بونه چو بو
3: موادی اولی حتا زحمتی تی و گم رکاوی زیده ای حتا دگه بیده که موادی وینا بهاد بجباری فمعامل جی زیده دکن جا حتا دگه جمع ام جی زیده دکن حمد تی سر بشتا ای مواطن و بود بیش دفیم کر یعنی کی دده به اي مواطن ده قديم مالد
2: رنگن تایبت هن گو ایصال درکتن خلق رابونه تایبت وی رنگیج مالا خوره دشوپین نجی اختیار دکم
3: طبعا خودی مالی وی او اختیار دکه الوان هن اصبیغه هن بیلنگو مثلا بو یاغ سپیتی عادتا اما دا اساسی سپیه ایجا اصبیغه هن تیتیخ ناب بو یاغ حسب خودی مالی شتر کجان لونی بخوازن او یعنی اغلبه وینا بکریمی فاتح یعنی وهناك جاي عظمي مثلا عظمي شي رشتي تبرد ناف سبيا وينا
2: رنجي سبيب جاكي دشكينة
3: دشكينة انو جبوش بوش زبورا حتى تشعف تفهم كرنا انو سبيا هي بس قو جا شوق ليدخي تشعبي مروديشي خاصة ايباري لش مفهم كرنا اهولوية
2: كسين كو دهاني الدربة يخاني جي بكين انواعن هن قو حرارة تحمل لكين يانجي افرطو بطاق جبر باراني واناكي تشيدبه
3: بوياغن هنا مثلا حراري بس حبكي نرخي ويناب هاي وانا ما داك جمع دركتي مائي سيليكوني جيرد بيجيش بوش دربة قلك يباشا تفهم كجمة هنن مادية ولو هنن نوكا دركتن بس اي بري والله مضبو بوياغ بو بر عواملي خارجي حمط الطقيان وش بر باراني وجوي مني خاصة جزيرة تظام بقرموناوي شلوي وجمدوناوي شلوي
2: گله کس شد بیشتر هر سالم خانی خود هان دکنه و دتاقب مره. اگر سدما وی تقبونه هانه گه چیه نیش بر چلو دتاقب.
3: نمیشه تو عوامل خارجی و هیت دوا و مربوطه ته به نجبوی آخه. تو بکن اگه نجبوی آخه لانو موادی کیمیایی قوی نه. گو خب هیت گرت چی ما ای هندر ناتاقن مثلا تفهم کشور. ایش در و دی هیت آگو رطوبته ته به جباری چی می تو داری. يعني هسنة ويدر الزينة فإنشابويا طبقات مليمات دجباري ويبار
2: انهامي بين آلية كيديش أو جي آلية ديكورات آيه ومن ديكورات آجي ومن اللي بيداري ومن دوادة كاردكين إجا چه أنواع ديكورات آهان اللي بيداري
3: أنواع ديكورات أقلك چه بويت قامش لود بما أنه مانا مبيد كاردكين بلي بورد بو جبسينا عربي بو بني بخطاء عربي مداتيني بمحرداتيني جي بيدي جانا طوري بو جبسين بورد جبسين بورجي قال لك رسماتي دهون خوشكو انا تشتنو دركتي افسري شان صالة بديل رخام دركتي بديل خشب دركتي افشفري ما دركتن ايدي هيتا اشتربي بكوستيك سقف اي سقفي مستعارة في مربعات حم دركتن طبعا سهل قال لك اش معلمة رجيرة وراحت خدية مالي رجي
2: چه انواع هنن قوزبون فضلين يعني جيوان دشو بي نجبو خانية خوش بو مالي خوا
3: انواع كبدير وخام قال لك يباشن بس حبكي جوراينا بهاي راسي اشتبيشن جبوكو مواديني لازق قال لك بهاي لوحاوي بهاي شفره وسط اف شفره ديوارا هنن داتينن او برغي وبيورات سبتانن بينما افيدن سيليكوني ونقنقا ونا ماده قوماي تفهم كر او قال لك خرطه بهاي حبكي ولوحاوي جي بهاي ديلقو حبكي سعراي بهذا
2: چه فرق نقابا ام بیشین دیکورات ای جبسین ده و بدیلی ای گونها در کتن چه فرق جدا هید نابرا و هر دوکات هی؟
3: جبسین بور براستی او فا گوت بی حقی طبعا خوشکتر بس فرق آوی تی معجوم بکه و تی شاش بکه و تی هر سالی دو سالا تی بویاغ بکه تفهم کر اواد نا خلاص دانی چوب تر ابدی اللہ ولو يعني فرقه بس بورد خوش كتير براستي كرسمه وينا الشيل سقفاتك بس كدي هيت وديوار وانا لا بدي رخام وشفره خوش كتير بقلك
2: اسعاري وانا جحر ام بيجن رنجكي جحر ام بيجن الين تشي تشي جداهيد نظر وانا كده اي جاب سينجي وبديل ايكو دركتنا
3: اسعار خدي نزيكي هبن جبسينبور تقريبا او نزيكي اسعاري هيتي ابي بدي رخام وانا بس انه بيتر تكلف ايش برقو تي بو ياغ بك وتي شاش بك وتي معجوم بك انه فرقه وانا اولو يا ابدا جاهز تي دينو تي بمش فرقه وان بسيط انه خاص اقول لك
2: شو تصاميمه قحرينها ام بيجن دم سوكيد اولو هاتي بلا فكر
3: بدي رخام قال لك كتي سوكيد وشفره ايش برقو سريعه جراوي قال لك خوشه صح بلكي نرخاوي ناحب كي بهابه بس سري مواطن قال لك تريحين براسي ايش تبيش تدين روش كي دروج راتي بريح نتوز نبويا غنا يعني قال لك باش
2: كر ام بيجين كسك دو خاصي بدي كوركي جغرفه كي ريان جيش خاني حم كرديني او راكي ايش خاصي بكلفينا
3: والله براسي ايش تبيش مكلف دكلف سر غرفه مثلا برينها غرفات ما شيكر بدي 1300 دولار كلف غرفاك بس طبعا بدير رخام وسقف وقورن شيوي وبدير خشب ويعني ما قال لك تشتي خوش خستينه بس جرامو. بينما قلت الشفرات شيك بين 600 دولار تكلف تفسق في بناء يعني أب سعره بناء أب شفرات نبيه حقي بدير الخام وبدير خشب تكلف أب فرقا وأنا أقوله هي
4: أب كيس يقولوا خاني خو حاضر دك إنه كده هاني ليه دك إنه كاوي بفكرن قد يكورات هذا يعني شيرتها تجوانا كيرشي
3: والله براسي برينا تقريبا سيشار شقة أم جارنا سلب لوكاز ذاتين يعني بيجو زري خاشي وكان طيني تفهم كل وهنا كانن أزديلم جو مثلاً جو دليوان هبل جو شيء كان أزبيم بطاني ليخن وحتى ناعم يجي لي نخن وسقفاء أزبيم شيء نكن دسيخ ونديني قلك جوار دوفرين قلك قلك دوفرين يعني بحقي وان ديكوراتا حقي زري قادر دخه وحقي بوياغي صباغي در دخه وان ريحين ودرب وان يعني مدى حياة بقول ليش حتى أجو أو جو جاكل سري وان خم بغيرين يا بناية حمم بغيرين تفهم كر قل لك يعني أم علي كاريا وأم في تشتيد كان براسي استدمش
4: بلي نهاجي بريز عبد الخالق عادي خودي فروج جهة كدهان وديكورات على البازار على بازار يقام شلوا بمربو قل لك سباس شبو ده
3: سباس بو واج بو أرطا بس قل لك ممنون مشوا
0: بلی گهداری ما بفی آوای گیهان داویا خلک خواه ساعتا و تفده خوش ساعتا حوالی مجی خوش احمد خلیل سر کنترول نبیل سفوک ساعت خوش دیانا
1: گلک سپاس شبوته جی دل دا سپاس بو گهداری کرن آوای هیجا و دلال لحیبیام بین سبه من بنشارین دیتر شادو بختوار من بخاطره و

0: ترتيب وجروب
1: ماريا معناه خد
0: خدمة ده بدل ما كانت كويس جوا الأخوة ده أستوي وبعد يبيت شو يعني منكم ما بقول بيشون أخوة ده سمي بوات أخوة
1: ليش
0: شكي سوما يجي وشيوني وظن قادمة يعني بمرة بلكي ديكو قلت أزويا بيتر كيفاش تعطوا بحبوب يعني مشواري كيما جوي كيما قال لك انا كوكر بموت قبل بمره ما تناوي يعني ما خاف كوك خاطريها كوك ناديش
1: راستا
0: هي قالوا انا ما خاطرش كيما بي وهم يجيني محبوب ويجيني حاس كان مشكله خوك كاسيرو تنابون
1: نها تشتی بالکش کره کیویه عمری کریوی ششمان و کری خجی ناوه تل یکریه ناوه علی یکریه راسته؟
0: بارشنگا راست
1: جبر پر جرد حضر که ناوه حوال خال یکریه ناوه باوه خالی نکریه ناوه کسیلی نکریه ناوه حوال خال یکریه جبر به هفرا در سوزن جهب حضر کن رابی ناوه تل یکریه ایوان
0: يعني دشون دواتن يعني ومن بقول طبعا شو كان سري دنيا كوكر بمرة ده نادقون يعني مشواري ما دور من ذاك يعني ما تشيلوا خبر ذكر يعني كعمر لما أبو المعين أخدي ذكر قام مشتو استقبال استقبالي درح تشيك
1: أريه بروجي ويهابون كبش شروج دم تشتی کی چه بکن به هفرا
0: نزلني فيها إذا تبي شرح هناك بقولي سبب وفاته شيء مو شو بقولي قول حد شو سبب إيش يعني شو سبب إيش وفاته ناقة
1: كده شو سبب إيش وراء فرناك شو ناقة
0: بيبقى شو يعني هاي فسرة شو هاي فسرة شو يعني إذا كم فسرة بيم كو تابا بيم بقى بيجول كي موسيه أم بيجوني فريزون سني نودنا سوي إيه بزش كي يعني شو أشتبني دارمي نشبر كفر دكتور إيش أنا وقت صرت أبو نادم كو ببنا ما أتش أقدر ناكل يعني تبرزيف نادم خذي مجبر بكم قام دخلنا حالا بكم هن برين زفاف يكشتن أي شيء يعني أفهم بك.
1: بلي إيش ترى أمجي يعني نا خلك هيوا ترمويه يعني خلك يرا جاره شو مرن يكلي سدم جلكن شو
0: يلا
1: كبس. أري والله بس أنا شو خذين را شحنا كرم هم إنه كاب بربرسيالي بربرسيالي
0: أكيد. بس خذ زمن أم حاز ذاك الزمن أم زمن سبب كيا أبو قاسي كوش وشتي كنا ورا أم حاز فكر. بس ما قلت أنا يعني
1: كوش. كل بيه تحديد المسؤولية تحديد مسؤولية كيا. أري
0: يعني. أري راست.
1: أري
0: راست. أم حاز كنا صدق فعلا كملنا كيا. ساعات ورا ما زمان فيه وضعي ما هو شو تحرر ذاك يعني.
1: ايه عم يتخوض نفع بكره يعني سبب شيء اري راست لبندنا خل بندا في
0: نتيجه از
1: كرمك
0: سكون بيه بس والله بيتر نكون وزدي جام منا بزن بيرو دوخ من شاك بتنا قوانا كيف بكي
1: لا اله الا الله
0: لو
1: كرمك
2: مو سوال احمد الاتشويجن بروستي
1: اري
2: علي فيل جام من ورانو لا دقري
1: اري راست
2: اندري ما ور بيكاتي
1: آره
2: و. اولی کی می رزد بینی دالون داشت ما که.
1: آره
2: و. اولی کی کیبور، اولی کی شابو. آره
1: والله.
2: والله نج متنه رو خسوره، کوونه گیر رو خسوره، هر کسی رو خسوره.
1: تو قول مک.
2: شخصی که محبوب، شخصی که متواضعه بود.
1: ابو راست.
2: بس حیف، امی وی نبودش تیمایی کومندار بس نره. چی ورشندو.
1: امشی قدر و کومنیان هنرمندین خواه انسان خواه نافدار استیر که خواه گش یعنی دو بهار عمر خدا برژین و ملول ببن او جار جارا ودمرن اره والا چه خواست هنرمندی ما گنجی چو چه خواست گنجی چو یعنی اره نافچوی چو یعنی گی برکه نخوری دار نکه که من برا سره گلی کوبان صحابه سره گلی کور صحابه اره والله انسان یعنی که من یعنی انسان یعنی رخنه دکرن رخنه خود چه خواست خوش که دعاتا قبول کرن یعنی بلکه یکی دی رخنه بکه خلقی قبول نکره به اسلوبی خواه به شیوهی خواه رخنه خواه دعات نقبول کرن یعنی کل سر شهره داری دگو کل سر حکمت دگو کل سر قطع خاص دگو کل سر بازرگان دگو لیتشتی خواه جبو گل بون براستنی جبو گل بون
2: جبو گل و جبو غلط بون و هر کسی بون
1: ساعت و گیش کن خوش شد اره والله برا رحمه خود لیبه و سر و صحابه و سر مالبات و صحابه سر هفجی ناوی و کرکه وی ششمه علی ششمه صحابه بباوه خوشانه بو قدر کرکه که باوه خوشانه بی اره والله ساعت و خوش جانه و صحابه
2: ست چه
1: همه مستر ست چه

0: مامستا ياسر بالي ري ببري نخش خانا عملية نو بمره مامستا سباطة بخير و روج باش
1: روج باش سرچاوا مامستا
0: چاو سر گلان او و بيارا كوي وره قومي ده انجام ده رضوان حجي محمد رضوان عروضاتان اصاني كساتا نافدارو خش لكوماني لكوماني

0: نجبر كل وادرة غوريكو أو جماراتي إنه لور عناية تجربي جيتنا بجهاز شغال بجهاز منفسة بيقرق ببلكي كوكانا من جيرة تشتكي بكن آنين لحق نكرني يعني نقش لما وفات كربو سبب إنه أوناد بين إنه جدرزي أتخازن بس شخلكي مارا بيلي بكم
1: أري
0: غوريكو معلوماتي قيشتي من إنه هين جيرة سيروم علق نكرنا بس هاتيك ودرزي التهاب الخاخي اختباره ممرض اختبار جيرا چه كري وال قدره چه ده اختباره جنسيغرا چه ده كن بري بيدن وقتي كو اختباره جيرا چه ده كن كو غوري هين وريد ون نبوه درزي مفعولي خوان نيف ساعتك بيگرق قوبه بي
1: ايوه
0: از بخواد بهم سبب نه درزيه سبب و نخوشا هات احتشاءه طبعا من اوجي غوري كون زانن وهم زانن رحمتي صحت بو صحت خوا نخرابو يعني وزني خوا قرام بو ما هاتب احتشاء فمستشفى لحق نكري كتشتكي جيرا بكن يعني هين جيرا سيروم غوري كو مستشفى كوباني كو غوري معلوماتي جيش نمن يعني غوري كو معلوماتي جيش نمن هين جيرا تشتك نكرنا بس سبب او اختبار جيرا شكرنا اختبار جي مفعولي درزي نيف ساعتك سيرب ساعات تخطور جيزانن ودنيا وعالمي شي دي واتشتا
1: ايوه
0: يعني جيره تشيكرنا اختبار او توقف قلب شيدبي توقف قلب شيدبي محاولات كان انعاش بكن
1: يعني توقف قلب ما مستنا او غوفي كدل ساكن احتشاش شيدبي تي شيء درزي اختبار بي هي
0: نا درزي اختبار مفعولي خو مبترق
1: نيف ساعتك راست
0: يا مفعولي خابة بيكود بن جلدة بي
1: أري بن جلدة وانا عدلي وانا عدلي
0: ساعات قراج انكم مفعولي خابة
1: أري راست أري
0: نا يعني هين سيروم جيرا علقنا
1: هين سيروم علقنا
0: آقا هيك هيشتي من يعني
1: أيوة تمام
0: يعني أتخازم جيبا صفحيكو دافينا مجي بيلي بكم نخوش هات قيشتا ما بري وفات كربو يعني يعني تزن به مجدیتنه یعنی
1: اون نزن به
0: مستشفی کوبانی تیداهه
1: اره نه حریکی یعنی قصد ما اره یعنی حق خلکه هی کناس بکه انو خطا طبیه لتنه لنته به وطای حریکی کل مستشفی مر خطا طبیه
0: ما مسته خطا طبی از بخواد بیم تنه و نخوشا حاطب احتشاء
1: ایوه
0: پر نخوش ہے بینی وی نخوشی موز پیداد دے موز ہنگب
1: راستہ
0: حیا دگین نہ مستشفی جیان خوش دس دای تحسس بے مری نہ
1: اری
0: یعنی چھ زن بے مستشفی توقف قلب چھ بے توقف قلب با یعنی ممکن ہے ای یک جی حبی سیتامول ایج تحسس بے بس وایا بذات ہنجرا تشتک نہ کرنا اختبار گوری کو آگاہی گشتی من ہنجرا اختبار کرنا وهين تشتك سيروم را نداني كي يعني وتوقف قلب شيء ذي فأذبين با احتشاء ووكذين أذبين خطا طبي تنة يعني ونال با يعني كوباني تنة واتشتا يجذبه لحر دريش شيء ذي يعني نساق فر هاد ذي بنجي خواتشين مستشفى طيب أزو تام نهاب هفر شوريت كنا أم هفت ضمن دكين بعد دقوا كي
1: نو
0: كنت توقف قلب شيب والناس كانوا تشتكي بكين
1: راسته يعني وجيرة تشكر كوكيشنا يعني وجيرة تشكر
0: جيرة ما محاولي انعاش كر
1: انعاش
0: انعاش بلكي كنت دل فقاري
1: ايوه
0: اري دل هات وفات قربو وفات قربو تنكم تشتك جيرة قدم بكرانا يعني برق هيش تمام وافق
1: يعني اقصى من او جهازي انعاش كوبي بكن التن اللي مشفي كوباني بخاما
0: مشفي كوباني قور كوان مارا قوتي انه جهازي وانا مشغول بنا نيبوش بنا نكوان بنا لحق نكرنا كو بردن
1: ايوه
0: اين نباما كو بلكي تشتكي جيرا بقدمينن او نكرنا نجي
1: هانا قصة من يعني نام اللات خوزي ويفعما كنو جمر رسالة تنا دبي مروبو راكرنا باوا لهين نفس خوابو راكرنا باوا
0: نا مربو
1: جانو خد استابو
0: جيش تمام مربو يعني جيش تمام مربو اري جيش تمام مربو
1: محاولاكو بلكي
0: جيش تمام مربو
1: ايوه تمام ونهاج قري اغاهي دسواد نها
0: جيش تمام مربو
1: باوا كينغو برنا حلب جبوت شو برنا حلب يعني گاوا صدام لو باوا بیلی بو سو باوا احتشاء نج درزی چما برن حالا این
0: بلکه ام بیژن تما گوری کو ملت مات بیجه انه دکتور ما نا نا دکتور انه نظام شکر ده هاتنا بلکه دکتور حلب قانع ببن کو زانه بن کو انه سبب نا درزی یعنی سبب سبب احتشاء یعنی
1: ایوه
0: راست اره
1: يعني ده بشا برنا حلب مش باور راكنا برنا حلب
0: اولا غور غور غور انه راكنا حلب ده هجر ام نزان راكنا حلب لرانا كرنجي ام نزان والله
1: اري شتا غوري كون ما دنكر بيوندي بخدي مره تشكر انه برنا حلب جبو هيفي تقريط من الدكتور توفيق جو جو ام جي تشتكي نابجم قلت تبي انهم حقيقه زانن دكتور توفيق قام حقيقه زانن انا مساله احتشائها شی در زی بتن لبر تقریر طبی در که به معنا خلق اون به اینا بکه امنات شی گبی جن
0: اره لازم بس ات خازم وی تشتی بس به ملت خاگینم انو تجاری ممرض ندج من ملت ولا تخت
1: بس شاشی چد بن ما مس شاشی واردن اخطا تی چد
0: شاشی چد به شاشی چد به امریکای چد به ل امریکای چد به بس هیجار واجی نشاشته یعنی وای ای ردوین بخوا از گوری کو آگهی گشتی من انو نشاشته ده هیجار از لور نه حاضر بم انا زانم بس گوری کو آگاهی گشتی من انو با هاتی احتشاء
1: اری
0: جاته یعنی
1: اری جاته نش خبر گو پیرا چه بی نفس تنگ بی کو چی یعنی بوشه نه چی تخوره اری
0: اری اری ماش بوشه نه چی مستشفه طبعا ماش بوشه نه چی مستشفه
1: راست راست سپاس تو کم یعنی ساعت و خوش و آل خواه
0: سپاس شتر
1: سر چازه من
0: صابه
1: سر چازه سلام بریز بمید خوشی

جيجيانا ما يا روجانا قدر ما هر دم بهربني والتفاصيل نخوات شيروك ومجار هنا هيجانكو أمسري لوان بخينن وقالا وان بكن وهجروا نهاجي قهان بيلا نوتو نه نقطة بينج بزان بنا فدما برنامج راديو زينة لسر بيلين راديو يا آرتا يوم بخير هاتن في خلقانو كو أز دورين علي جوارة بيش كيش دكم ده يا ما ساعتا كده أمي قالا خواه وبكن سريو بيشين أم هر سرانكي قدار بكن.

0: قدرما سركفتن تمنك تايبات ناس ناك إجربنا رند مالين مدى تشتن كروجانا أم تشدكن بو يبير آينا كما تشتكو أم لسر مظم بونا أم لسر خودي بونا هقر أسقالا موني بكم أو تشتكو أم الهافيني تشدكن ورادكم بايزي بو الزفستاني وبلكي قلب كسج مبيجن أفانا تشتن روجانا نا تشتن كو أم لسر مظم بونا وناك في بيلا كسكي كو أف بوخوا دكارب ببروجيه كيفا قلك جاران شيان ما مهارات ما كروجانا ام دكن دبدر فتكي راستين ودخلك جبي مالكيفا دبيجن بدست بكي وبداف بخوا ميفانا من يا ايرو او خشكا خوفا حمو تشتن كود نافاجيانا خودا فير بونا كارين موني كارين داستان كرنا بروجيكي وجبوي خلكي دفروشن ودكاريبون بفيرانجيجي وكنابيج مالاخا خودي بكن ميباري خوبدن باجاري قامشلويا بمرايي خانم رهف اسماعيل رهف دماتا خشبة هيفي دار متوباشبة
1: اهلا وسهلا هلا سرتابا
0: ساعتها تجي خوش بارها في دوده ما استشتغلي هناك يولو تتواصلي وتقو اس بشتغل منشتغل از نظانم اس خانمه مالمه لاذب بخجي سرفرازي هاجيكو امبيراستي سر بلندن دايكن ما دانا عمر وكسن كراسي جبل كده فتا خوش خوندني ناديتنا ليريا كدنيا سر كفتني بدس خصنا دسبيك جمرا قالا كاري خبك مونت تشكي فيربوي تشكي علميه
1: تعب أولي أبي هوايات عم بوج بريدة ووكو تزاني يعني هر كس المالي في فترة مونة تأخذ شيء تكون تشتغله مكو أمي شغلي خب طورين أمي مونة تشيكن أمي بدن خلكي مثلا إيه تزانن ها وقتي ولو شقي واهبن وهنا كان نخوشن ولو مكان بشغلي بكن إدفي يعني شبر طلبكن جغير جي في فكرة كسرية مدى أنه أم تشيكن كمياتي هندك وكامنا أقبال تشلوي وطلب تشلوي وبشو بشو يجا أمي شغلي خطولين وقتين ببين شغل باش وأقبالها وطلبها سرفيتشتي أمي شغلي خو إيجا خطولين
0: بلي جن هنا وجنكو كان رهف بري حموك سانتشي تكر حر مالكي ندبو يعني هقر موناخو تشينك قصوري دها تديتن لإيلو وكتا قوغا لكس إدي تشتين حاضر تينين ياجي إشكسكو تشي دكن دكرن إجار جمر بحصاوية كيبكن هاون تشي دكن هر دما مونتي يولو أمبر ببايزي ودرن دما تشينها وقتا تشيه
1: إيه وقون ظانب إنها وقتي في فترة يعني وقتي مونتي وقتي ملوخية مكدوساية أضا بعجانة محمرة ملوخية سيركة مخللات بلي رزانة
0: سيركة جي تشيدكة؟
1: سيركة جي مجيدكة
0: ولا إذا طلب سر هايش بركو قامش لو أريغ آليكي غربي آليكي آشيتي لي والا زيدا ولو نناس كريا سيرك بهتر آلي تربس بيو وبيدا هارا يعني طلب سر هنا؟
1: أنا يعني أم تخوازن طلبياتي ما بقي أنا بس أهلي قامشلو أم دات خنسر غير صفحجي يعني صفحاتي عامودة إيه معبدة إيه حسكي كركيلكي إيه أب منطقي ها طلبي تشيدبن يعني حصرا أهلي منطقي قامشلو أري أهلي منطقي قامشلو أنا قالك هنا كان حز سيركي ناكن قالك إيه بس غير منطقي جي طلبي دكن
0: والله غربي ويتحمل جي ناكن بينها سيراج برادي إجار طلب هلي تدل سرتشي أنا هر دمي موسمان خلتش هلي تدل خواسن
1: خودن هام لوخية مقدوس أم تشيدكن مربى حجيراية تريا كندرا
0: وداس بقى كندرا جي كريا
1: إيه
0: ده بيجن كندر
1: دهرو أم كندرا تشيدكن
0: تشتي أظنم كندرتينن داتينن بروكي ولو دمينة أظن ظنم تشما وبشتي هما بس يكمين باران دبارة داس بيدكن تشيدكن
1: نا في وقتي أم كندر تشيدكن الحمد لله طلبي سر هي أم تخن كل سيدة حيا روجادن أم داس بيتكن أم ربا كندر أخو تشيدكن بس مربى بعجاني رش نهاو نوختي يعني شغلي كان درودن إجاوي بوقتي مربى بعجاني رجي
0: باشا مونتا كل مالي تشد بأموناكو جمع عملو شركاتاتي فرق خورتاوان تشي دما خلق تجواد ستين تشجوار دبيجن
1: اي بخوديت زاني يعني طلبي سر مونتي دستا يعني بيهتر هي زاني وكنا شغلي دستا يعني جبري دنا وك شغلي معملاي يعني عالم توازن وشغلي دستا يعني مرغوب تر يعني وكمان بيجن انه شغلي معملا يعني يقولون انك هاك تيد هي انك هذا ستا يعني شغلي دستا انك هاو يج غيري انك ها شغلي معملاي
0: اجر تشوا وين او منتجاتي خبا قجده هيلين وان تشوا هاجي هن

0: كوخرا نبح يا بقي خلكيفا
1: بخودي ام تخوازن يعني الحمد لله حريص نسربين قطاها انه جالي قطر ميزي خو خشك دشون خشك زواد كان ام ربياتي خو تشتيولو ام تشيت كان ام خشك بوادات كان وقتي ام حازر كان ام تخن فريزيد براديد يعني هاي مجبي تشتي هي انه زانها فين حشرات ميشن تشتيولو يعني ام حريص نسربين قطي انه تشتك باقش بقي خودي طلبي و إنه شغلة ما بعد جبينه وتشتك باقش بجيوه.
0: باشا رهف دو دما مقول تجاخرة وخانمة كيمونات شيء دكمة وانا من ب جمر جوجو قربانة تبى مش مبرس جيبك بنا جام حرم ربا شيء دك مرباوي يا عشك حموش شكرتي يا جي سبك وق آوية إجار أو عيارة مزبوط شيء دنا برا فيكيا كود قري وشكري يعني تقيس بتقيسي جبولو وكنابج مقداره مزبوط ورا
1: إيه بخودي حسب مقدار أمشيت كن يعني حسب كمياتي مثلاً حجيرة مثلاً أو كندرة كيلو كندر كيلو شكر أم تخيني دي وقتي في كي شيرين بقلك شكرناك يا في هناك هنن ها مربى أم دعتينن برو كيش بو قطراوي جران بب يعني سيفك درنا كيف بشتيقو أم حازر دكن أم دهين شغلي سيروجا تشاروجا برو كي جبو ولو قطراوي لوناوي زرد بي وقطراوي جي جران دبي
0: يعني هر ما هر يك بيكي جا شيرانيا فيكي جبرت شعب درباز دبه دماغو وش خلكي رجو ودس بتشكرنا موني كريه ونجبوي خلكي عرض كن كجمال جب بكر نجبو تاخر مالي خده خلك شو استقبالي بيا فكري كرن شو بيشوازي كرن
1: وقت ما مشترقوا أولي مكميات هندك تشيكر مقو كامي من الطلبية يعني مصعوبة في جديد بس الحمد لله يعني بشتي مع خلك ديتن شغلي متيو شغل يعني توازن أهم شيء شغلة مونتي يعني إنه باقش بو الطلب شيء بو وقبال شيء وسيرفيشتي ورابون طلبية ما شيء دبن توازن
0: كاري دستا هردم جرانة هردم ولو سعره وان زيدنة إيجار أسعار جمو شوانة جوي منتجاتي وان شوا ولو ربح خود دردخن ومواد أولي شو جهب دردخن
1: بخودي زان حسب ما أسعار وكما دبيجن يعني وقتي أسعار بلند ب بشكي أسعاري مجي يعني أم سعر مواد خو حسيب دكن و وتشتغلوا دورة أم مربحة خو أم داتين سر أم مربحة كندك داتينن يعني أم زانن وضعي ملتنها ووضعي معيشين هاشلوي أم أسعاري مواد خو حسيب دكن وأم في داخو هناك دافين سر وأم ددن
0: يعني إلو أزبيج مثلا كليا أبا باجانا أبا كوم بدستات شي دكن شي قيسية بله اجار ون بهتر خلك دردور اجوات خوازن يعني حمو باجاران طلبي الجمواتين
1: بخده يعني از داتخين سر صفحاتي عامودي حسكي معبدي رميلان وانا از تخوازن يعني كارين بقي حر منطقة يعني انه بس منطقة قامش لو از تخوازن قونافي من حر منطقة جيبب وقوش كمثلا جيبب من المانيا دولي واز تخوازن يعني از بشين غير منطقي ولوجي
0: اها تمزن دفكر رهف توصيل جمع شاوية وشاوة دقيهن يعني نخلكي هقر داخواز كرن ام بجنج ديريكي داخوازي ها طلب هاتوني شاوة بقي نوان
1: از متعامل لما الفيدري ضمني قامش لو دليفري دقين حياة مالي ومثلا منطقة حسكي وانا فانتي حياة بردري مالي راجن طلبياتها وجوار دقين قراجي او مثلا اي نكار ببي قراجي بير تشتغل جوار دقين بردري مالي
0: باشا داوي برسامش درم هجر خانم ايكي زانب خوارنه چك زانب شيرانيه چك زانب دروتنه بي يعني حمو تشتنكو امرو جاند بينن ام بينشتكي قلك عاديه لدما تخواز بك كاركي بوخا تبوي چد بي جهر تجرباته دي في درباري دهبو
1: از تخواز مج بيجم حر كسكر ولو هواي تكسري ويدهب وشغلك كارك دبالا ويدهب انه فدينك شكاري خو ودي وقت يعني نعيب انه جن قال لي كاريا زلامي خوك وموهبته اوجي يعني انه شغلي خو بطورين وفدينك شكاري خو يعني
0: بلي بلي ازي دنجي خو تبي دنجي تدكم دستي تصاوب راسي جي بلكي شيان ومهاراتي مي روجانه ام دكن ببا مشروعك ببا داري رزقك يج كسكي رجلك جاران افانات شتي مازن ناضي بلكي تاني فكراك شتر لازمه وجانا داري رزقي تجي نفا دستي تديه للديار وقرك كوت قيمه بدي وتجي دست بك جالك سباس بوته خانم رهف اسماعيل ريا تفكري بسركفتن بو بروجياته وراسي جي امي جي سليل تبخين القامش لو بنا كاتو تشتشي دي كامي تعم بكن
1: أهلا وسهلا
0: وأمي جيش تبكر قلق سباس بوتا ممنون
1: أهلا وسهلا قلق سباس رجعوا هلا

0: حموه نرمندي النمر يك مستراني الماء تقفصا سينجو خطا قراصة
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادي كني
3: حسينو خطركي أمري
0: وجبو حموه نرمندي النمر يكو خزمتا هنر وستراني المكرن

حطت بدنك بياني عزيز سيستمي دي شغلين بري بالخراب جندرمار عزيز درنجات تيلاني حياة دشتي

دقا حميدا قربا دورانا مالا اميا مديت بوشارا لالبشتا تياو مقلا داو دورا ولا سرا خلاو خلقا دقا قلا ربنا بلال بشعرا سرا ولا تبصير ملاو مقالا معلوم مقيت مير من الليل حميد هياو بقداء ونشايا من حميد من ملياو

مكاشف بواقيان وبماء آزنا دانا خبدا ضلنا مكاشقام من أخو شارنا حميد الله وشنقائك الله ربنا بقيا قديم بباصر أمينا بخدا لك الصوت نادنا جنب بنا.

بتنقلك والله ربا بقلع قدي ببقى صرع الشاني بخدارك القلادة نعجم لحاني أبي جوز خديك المبالو دالين دالين دالين حميد لا بقى كان يا قدامي لا مبخير حلا على جمع جمع الله قدامي بقى الله كرك من مهرام الحميد لا لبي أبرام إمرا باي بدلداتي لا محبتها زحمتها يعني دلده بابو برامو أدفل دلداتي لا محبتها دلده كتبه كجي خلاب ترامو.

افضلت فيش السنه هرقى الراس الخبرات يا شمس على ما يويد وطرى زكو فكو الدنيا نجي فكو في الدنيا دني وزي وفرضا يذكرم نا كرم دنجي مدرنا دبنا وفا مستهال بنا وخوني جيش حمي وزي سمان جاقا بشم مالا طار خاندر مانا كيبين فكم تبي جوايو نوزي تيم كري فناي قلنجا قلنجا درباري نبرا دنجي مر خليفة خليفة

عضاد ماشي سلادي دماد الامرا وخزي دماو دستيم قلم زريم كتيب سنجيم ترم سلطة مالا ملاو دبرا وابا مستهاني بنا بخديش حضايا تنكاري من رابش يمرا

ورا ليا موت شزل دبي عضل باش نعطينا كناي ندريجا نطلوني تاكل الكيسة رجل يدي هاني خرا ودي كيجا دبرا وابا من السهوني بوي نوفي خذي جيش حفايا حجي جي عضل زيني كارونا بيجي برا شزل تجوه تجوه نبيجا ودنا بيجم ليا موت ليا موت لا يا ما ولا طوط خرابي صوتنا معنون أنا لا يا ما أفضل دميش يسلي ورقين راستي خبراتي بجنو منك ناي ندري جاي نطلاني تاكل الكيسري قليا هدي هدي خرا ودي كي جاي نبرا وفا من سهوني بونومي خذي جيش حضي حجي جي عضال زيني كروني بيجي وبيجي ولا سيروسي شغا شوكو هايو خضايا شوكو شيخ سليخ وراتبي

جيجيانا ما يا روجانا قدر ما هر دم بهربني والتفاصيل نخوا تشيروك ومجار هنا هيجانكو أمسري لوان بخينن وقالا وان بكن وهجروا نهاجي جهان بيلا نوتو نه نقطة بينج بزان بنا بعد ما برنامج راديو زينة لسر بيلين راديو يا أرتا يوم بخير هاتن في خلكانو كو أزدورين علي جورا بيش كيش دكم دهيا ما ساعتك كده أمي قالا خوا وبكن سر بيشين أم هرسرانكي قدر بكن.

بسوراني تشيروك باباتانا افرو هميشه زور نگه دارم ايجاب لازم بجم ام ايرو قالا يك مجاري نكن ام قالا گالك تشتام بكن جخونن كو مزن دبن شيانو مهارات نكو راسي جيريا خود بينن و هنركي كو قالا خودي خو بكن گالك مجارم بمرب مينن خلك ايرو داگرتيه.

0: قدرما سركفتن تمنك تايبات ناس ناكا إجار بنارن دمالين مدى تشتن كروجانا أم تشدكن بو يبير آينا كما تشتكو أم لسر مظم بونا أم لسر خودي بونا هقر أسقالا موني بكم أو تشتكو من الهاويني تشدكن ورادكم بايزي بو الزفستاني وبلكي قلب كسج ما بيجن أفانا تشتن روجانا تشتن كو أم لسر مظم بونا وناك ببيرا كسكي كو أف بخود كاربب بروجي أكيفا قلب جاران شيان ما مهارات ما روجانه ام دکن دبه در فته کی راستین او دخله کی جبای مالکی و دبه جن بدست بکه او بده و بخوه میوانا من یا ایرو او خوشکا خوه همو تشتن کود نوا جیانا خود فیر بونه کارین مونه کارین دستان کرنه پروژه یکی او جبای خلکی دفروشن او دکاری بون بوی رنگیجی و کنا بیج مالخ خودی بکن میبری خوب دن باجار قامش دویه بمره خانم رهف اسماعیل رهف دمات خوش به هیوی دارم تو باش به
1: اهلا وسهلا هلا سرتابا
0: ساعتها تجي خوش بارها في دودة ما استشتغلي هنا كيولو تتعصواصي بتقو أز بشتغلم نشتغلم أز نظانم أز خانما مالما لأذب خود جي سر فرازي ها جيكو أمبيراستي سر بلندن دايكين ما دانا عمرو كسن كراسي جي بل كدر فتا خوش خواندنة نديتنا ليريا كدنيا سر كفتنا بدس خصنا دس بيك جمرا قالا كاري خبك مونت تشكي فيربوي تشكي علمية
1: تعب أوري أبيوعيات عم بجبريدة ووكو تزاني يعني هر كس المالي في فترة مونتا خوشيتك وتشتغلو مكو أمي شغلي خوب طورين أمي مونت شيكن أمي بدن خلكي مثلا إيه تزانن ها وقتي ولو شقي واهبن وهنا كان نخوشن ولو مكان بشغلي بكن إدفي يعني شبار طلبة بكن جغير جي في فترة فكرة كسرية مدن وأم تشيكن كمياتي هندك وكامنا أقبال تشلوي وطلب تشلوي وبشوف شو يجا مي شغلي خب طولين وقتين ببين شغل باش وأقبالها وطلبها سرفيتشتي أمي شغلي خو إجاب طولين
0: بلى جن هنا وجن كوك هنا رهف بري حموك سانشيت كر حر مالك ندبو يعني هجر مناخ وتشينك قصوي ده تديتن لإيرو وقت جوجل كاس إدي تشتن حاضر تينن ياجي إش كسكو تشدكن ذكرن إجار جمر بحصاوية كي بكن هاون تشدكن هر دم مامونتة يولو أمبر ببايزة ودرن دم عشينها وقتها شيء
1: إيه وقونزان منها وقتي في فترة يعني وقتي مونتي وقتي ملوخية مكدوساية أبا بعجانا محمرة ملوخية سيركة مخللات بلي رزانة
0: سيركة جي تشيدكة؟
1: سيركة جي مجيدكة
0: والله إذا طلب سر هايش بركو قامش لو أريغ آليكي غربي آليكي آشيتي لي والله زي دولو ننسكريا سيرك بهتر آلي تربس بيو وبيدة هارا يعني طلب سر هنا؟
1: جانا يعني أم تخوازن طلبياتي ما بقي أنا بس أهلي قامشلو أم دات خنسر غير صفحة جي يعني صفحاتي عمودة إيه معبدة إيه حسكي كركيلكي إيه أف منطقي ها طلبي تشيدبن يعني نحصرا أهلي منطقي قامشلو أري أهلي منطقي قامشلو أنا قالك هنا كان حز سيركي ناكن قالك إيه بس غير منطقة جي طلبي دكن
0: والله غربي ويتحمل جي ناكن بينا سيراج برادة إجار طلب هل يتدل سر شي أنا هر دمي موسم أنا خلق هل يتدل خواسم
1: خودن هام لوخيه مقدوس ام تشيدكن مرباح جيراي تري كندرا
0: ودس بقى كندرا جي كريه ايه دبيجن كندر
1: دهرو ام كندرا تشيدكن
0: اها تشتي ازانم كندرتينن داتينن بروكي ولو دمينه از نزانم تشما وبشتي هما بس يكمين باران دباره دس بيدكن تشيدكن
1: نا في وقتي أم كندر تشيتكن الحمد لله طلبي سر هي أم تخن كل سيدة حيا روجادن أم داس بيتكن أم ربا كندر أخو تشيتكن بس مربا بعجاني رش نهاو نو وقتي يعني شغلي تندرودن إجاوي ببوقتي مربا بعجاني رجي
0: باشا مونتا كل مالي تشد بأموناكو جمع عملو شركاتاتي فرق خورتاوان تشي دما خلق تجواد ستين تشجوارة بيجن
1: إيه بخديت زاني يعني طلبي سر مونتي دستا يعني بهتر هي زاني وكنا شغلي دستا يعني جبري دنوك شغلي معملاي يعني عالم توازن وشغلي دستا يعني مرغوب تر يعني وكمان بيجن إنه شغلي معملا يعني يقولوا نكها جديد هي نكها دستا يعني شغلي دستا نكها ويش غيري نكها شغلي معملاي
0: إجار شوا ون أو منتجاتي خبا قش دهيلين ون شوا هاجي هنكو خرا نبا حيا بقي خلكيفة
1: بخدي أم تخازن يعني الحمد لله حريص نسربين قطعها إنه جالي قطر ميزي خو خشك دشون خشك زواد كن أم ربياتي خدش تقوله أم شيء كن أم خشك بوادات كن وقتي أم حاضر كن أم تخن فريزيد براديد يعني هاي مجبيت تهي إنه زانها فين حشرات ميشن تقوله يعني أم حريص نسربين قطعها إنه دشتك باقش بجي خدي طلبية و
0: إنه شغلي ما بعد جبينه وتشتك باقش بقيه باشا رهف دو دما مقول تجاخر وخانمة كيمونة تشيد كميبانا من به جمر قوق قربانا تبا جمر برس جيبك بنا جام حرم ربا تشيد كي مرباوي يا عشك حمو شكرتي يا جي سبك وك آوية إجار أو عيارة مزبوط شيد نابرا فيكيه كود قري وشكري يعني تشقيس بتشقيسي جبولو وكنابج مقدار هاي مزبوط ورع
1: إيه بخدي حسب مقدار أمتشيت كن يعني حسب كمياتي مثلاً حجيرة مثلاً أو كندرة
0: حجيرة كندرش
1: كيلو كيلو كندر كيلو شكر أم تخيني دي وقتي في كي شيرين بقلك شكرناك يا في هناك هنن ها مربى أم دعتينن برو كيش بو قطراوي جران بب يعني سيفك درنك كيف بشتيقو أم حاضر دكن أم دهين شغلين سيروجا تشاروجا بروكي جبوه لو قطراوي لوناوي زرد بي وقطراوي جي جران دبي
0: يعني هر ما هر يك بيكي يجا شيرانيا فيكي يجي برچعب درباز دبه دما كوش خلقي رقو ودست بشيكرنا موني كريه ونجبوي خلقي عرضكن كوجمال جبو بكر نجبو تاخر مالي خوده خلق چوا استقبالي بيه فكري كرن چوا بيشوازي كرن
1: وك ما مشترقو أولي مكمياتي هندك شيكر مقو كامي من طلبية يعني مصعوبة بيت جديد بس الحمد لله يعني بشتي ما خلق ديتن شغلي متيو شغل يعني توازن أهم شيء شغل مونته يعني إنه باقش بو الطلب شيء بو وقبال شيء وسربيتشتي ورابون طلبية ما شيء دفن توازن
0: كاري دستا هر دم قرانه هر دم ولو سعره وان زيدنا إيجار أسعار جمو شوانة جوي منتجاتي وان شوا ولو ربحه خود دردخن ومواد أولي شوا جهب دردخن
1: بخدي زان حسب ما أسعار وكما دبيجن يعني وقتي أسعار بلند به بشكي أسعاري مجي يعني أم سعر مواد خو حسيب دكن وتشتغلوا دورة أم مربحة خو أم داتين سر أم مربحة كندك داتينن يعني أم زانن وضعي ملتنها ووضعي معيشين هاشلوي أم أسعاري مواد خو حسيب دكن وأم في داخوا هناك دافين سر وأم ددن
0: يعني إلو أزبيج مثلا كليها أبا باجانا أبا كوم بدستات شي دكن شي قيسية بله اجار ون بهتر خلك دردور اجوات خازن يعني حمو باجاران طلبي الجموتين
1: بخده يعني از داتخين سر صفحاتي عمودي حسكي معبدي رميلان وانا استخوازم يعني كارين بقي حر منطقة يعني انه بس منطقة قامش لو استخوازم قونادي من حر منطقة جيبب وقوش كمثلا جيبب المانيا دولي واستخوازم يعني از بشين مغير منطقي ولوجي
0: اها تمزن دفكرة رهف توصيل جمع چاوايا وچاوا دقيهن يعني نخلكي هقر داخواز كرن ام بجنش ديريكي داخوازيها طلبهاتوني چاوا بقيهن اوان
1: از متعامل لما الفيدري ضمني قامش لو دليفري دقين حياة مالي ومثلا منطقة حسكي وانا فانتي حياة بردري مالي راجن طلبياتها وجوار دقين قراجي او مثلا اي نكار ببي قراجي بير تشتغل جوار دقين بردري مالي
0: باش الدوي برسامش درم هجر خانم ايكي زانه بخوارنه چيك زانه بشيرانيه چيك زانه دروتنه بي يعني حمو تشتنكو امروجانه دبينون بينشتكي قلكي عاديه لدما تخواز بك كاركي بوخا تبوي چد بيجه هر تجرباته دبي درباري دهبو
1: از خوازم بیشم شهر کسی که ولو هیواری تکسری ویده به و شغل کارک دبالا ویده به نو فدینه کش کاری خوا و دوی وقتی یعنی نعیب نو جن آلی کاری از لامی خوب که و موهیبت اوجی یعنی انه شغلي خو بطورين وفدينك شكاري خو يعني
0: بلي بلي ادي دنجي خو تبي دنجي تدك دستي تصابر راسي جي بلكي شيان مهاراتي مي رجانا ام دكن ببا مشروعك ببا داري رزقك ايش كسكيره قالك جاران افانات شتي مازن ناضي بلكي تاني فكراك شتر لازمه وجانا داري رزقي تجي نفا دستي تديه للديار وقراك كوت قيمه بدي وتجي دست بك قالك سباس بوته خانم رهف اسماعيل ريا تفكري بسر كفتن بو بروجياته وراسي جي امي جي سليل تبخي القامش لو بنا كاتو تشي دي كامي تعب بكن
1: وامي
0: جيش تبكر قلك سباس بوتا ممنون
1: اهلا وسهلا قلك سباس رجعوا هلا

خذي بالي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جد البريبا أبيناتا جد

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا البنك دارا ورا ورا ورا ورا ورا اصطوانكم ايش قولوا البنك دارا.

ورم طبق المنراكر فرمان وظل شوطي ورم مبادي تناتج مرادر مانا وتنهلا فطي كتشيز مرم طبق المنراكر فرمان وظل شوطي ورم مبادي تناتج مرادر مانا

خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم قوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم قوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم قوري من ايش وجانم لو خويا يا

دمر ودور على صحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على صحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم.